ملتبنا في جرايزه ايوا مو عاشر بريز اوف ذا ويكند نايت تنتن يمرو زغا جلا با ولول اقول لك زرو تصوي كان بريان تصوي مني كون كان ريدي وين كان في شو صغر موشا تشلا تشوكا ويك اب ويك اب ويك اب ويك اب ويك اب ويك اب

انا بيكسور على جسر فمي قص قال لي كان ورا اللي انا ليه اكا ورا اللي انا كوم قط في قص انا ورا اللي ربك وانا بيكسور مينا ابا فبنا وانا ما دي جما قوم لا ابا فبنا وانا اقول في قص صور ولا بيكسور على جسر فم قال من كنت انا ما شوينا وانا اكا انا قوم شو سكر من ثاني لا لا كان كسنا دي جما قوم لا كسل لسنا انا معلوم اف اكا ميشن وان سكر انا من ثاني مكسيل انت لا يلا يون كسيل لا alright لو صار صوم مكسر انا قصي صغير سوق انا قصي سوق انا مش صغير المولتا انا ما نغوص بدل ما سيكون انا مكسر اجزر فهم دابا شو مسكر غفر لك غف كل مسكر لك ورنا النار لا غف بلا ورنا النار كبي شو صغير المولتا انا غادي نصير صغير جاسم وصلنا ورقوين كبي شو لو مكسر مينا اكيا فيك اللي كاور اللي مونا ور يا مونا بفوش انا نوكي اللي كان بلا رنا تان انت من ركونا فيك كبي شو صغير المولتا من دي جرج وما شنا بريس اوف ذا جنايت انا من كان فمره وانا كان نقول سوا لك وانا مكسر اجزر فهم رجا وما شنا بريس اوف ذا جنايت امين مو عشان انا من بيت ذا ويكند اللي وان كان نكون من الرجا وين علي ويكند يا كون ويكند يا انا من انا ميكسر اجزر فهم فم سوين امين انا وانا بكاز بينا كاز كان انا كوم تيم باين زلا لك عشان عشان تغنى كامي قبيت لغنى من انا كامي نبيت كامي ترانا غنى كوكونا وانا بيكسر ويجسر فاهم نكونا مينا كامي شو سكر رموتا انا رقى فيسبوك اشتيشن دابن ركور مشان نكونا سيني وانا بيكسر مينا نكونا لاني وفكم غنى قاتل ويجسر فاهم

غير غبلا بلا لا على غبط زغلي على على على لا مرة أي ليس زلم بجنا لا يغلس لا جلون غبان ومينا دي جلريس على الجين لغم ياش غم سوا فيلم لغم نجني سب لقطنا ثري لغا توم لا مين رايد لغا توم لغا كاكا لغا غاولا لغا سوم لغا دينجان ويك اب كمان ثانتي Wake up, love yourself. I wake up, love before today. Been a say. I love my cool, I love my fire. Like ya, none today the bill filler. I love my gosh, I love my school gone. Wake up, come on, honey. I wake up, love one, love two. I like some love, come on, zero zero, love my pump, because come on. I love Bolueni, come love money, love double, love balance. Wake up, love Jagger, love one, love Gumbani, love Papa, say I'm waiting. I wake up, come come, love Jim Jones, love my honey, sila. I wake up, love my swan. I wake up, love Jira Shosan, love my nompelan, love Jim Galalome. I can go to get Tom, love Sadamish, love my song, love my pump, because I'm the singing. I wake up, love my boat, love my song, love

بوسيس او الرونغو ني الرونغو يبر رونغو يقول قاينا رسبك اتر لك شب الاشياح عيشة بكم بيري نمبر 12 فورا بيك سورا بيدر سبرا كاتل سكرا بوسيس وان ايكا ما جامبو ياسكرا بيك سورا بيك سورا بيك سورا فهم نانغا ابز قادر لك بجاب الاموار كاسن كارو بيك لا كان دنگو تبنا يتسي اوار رالي ان يان نونغو يكا سي بيس جاس 8 minutes before the hour 8 o'clock when 52 minutes after the hour 7 o'clock when jela layo kai tila يافا كاي درس برقات درس برقات و gun shot gun saw درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برقات درس برق